0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Buna sautu Eritrea.
2: Zi drutsi Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبورا سمعتنا زي دمتي إيرتراي دمتي إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشتان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابيو كم اون كبورا سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخلق

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا، تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 وتستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم في برنامج جديد، ونبدأ بالأخبار مع الأستاذ أحمد محمود.
1: شكرا جزيلا لك الزميل برهان إسماعيل. مستمعينا الأكارم طاب مساءكم، نحييكم من إذاعة صوت إريتريا في هذا اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026. وفي إذا بدأنا بأخبار أستراليا، رئيس الوزراء أنتون البنيزي يواجه ضغوطا بشأن قوانين المغامرة والإعلانات والحوافز التي تقدمها شركات المراهنات. وأشار رئيس الوزراء إلى إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحصول على دعم المعارضة لبعض التغييرات المقترحة على قوانين المغامرة. وفي استطلاع جديد، تراجع التأييد الأساسي لحزب العمال إلى نحو 29% في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا سياسية متزايدة قبل الانتخابات في عدد من الولايات. من الجانب الاقتصادي، تتجه الأنظار غدا الثلاثاء إلى اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة. وكان البنك قد رفع الفائدة 3 مرات خلال عام 2026، بينما تشير توقعات اقتصادية لاحتمال استمرار الضغوط على أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وفي خبر آخر أيضا أسترالي على نطاق أستراليا، يوم غد الثلاثاء 11 أغسطس هو يوم التعداد السكاني الأسترالي لعام 2026. والتعداد كما هو معلوم إلزامي ومجاني لكل شخص موجود في أستراليا بمن في ذلك غير المواطنين. وتؤكد هيئة الإحصاء الأسترالية أن المعلومات التي يتم جمعها سرية ولا يجوز مشاركتها مع الجهات الحكومية الأخرى. على مستوى ولاية فيكتوريا وما فيما يتعلق بالطقس، شهدت الولاية اليوم أمطارا غزيرة خلال الساعات الماضية مع تسجيل كميات كبيرة من الأمطار في بعض المناطق وصدور تحذيرات من الفيضانات في أجزاء من جنوب شرق أستراليا. وتشمل التأثيرات فيكتوريا وأجزاء من جنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية. إذن مستمعينا الأكارم، بخصوص الإحصاء سوف يكون لدينا وقفة يعني شاملة بعد انتهاء من قراءة نشرة أخبار، فأبقوا معنا ويمكنكم أيضا التعليق والمشاركة، مشاركة تجربتكم في ملء الإحصاء السكاني إذا كان واجهتكم أي صعوبات أو أي ملاحظات. طبعا الإحصاء السكاني يتم أو تعداد السكان طبعا يتم ملء عن طريق الأونلاين أو عن طريق الورق، أيضا هناك أكثر من خيار لكن هو باللغة الإنجليزية طبعا، لكن هناك توجد أيضا المساعدات متوفرة للغات الأخرى. إذن لو خرجنا خارج أستراليا مستمعين الأكارم، في مقابلة مع شبكة رومو للبس OBN، زعم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أن إريتريا ليست مجرد أراضي أثيوبية فحسب، بل إنها أيضا تعود إلى شعب الأورومو. وأشار تحديدا إلى مدينة بارنتو في غرب إريتريا باعتبارها أرضا للأورومو، رغم أن ارتباط المنطقة منذ فترة طويلة بقوميتي الكناما والنارا الإريتريتين. ولم يقدم رئيس الوزراء الأثيوبي أدلة تاريخية موثقة تثبت أن بارنتو الإريتريا كانت أقليما أروميا. ويقول بعض المعلقين أن رئيس الوزراء استند على مجرد تشابه الأسماء، حيث ينقسم شعب الأورومو إلى بورنتو وبورانا، وهو التقسيم التاريخي الأكبر المجموعات السكانية في أثيوبيا. وتكمن خطورة التصريح لرئيس الوزراء الأثيوبي لأنه لا يكتفي بالزعم أن إريتريا أراضي أثيوبية، بل أنه يقول أنها تعود إلى الأورومو تحديدا، وهي مزاعم ليست مثبتة تاريخيا لكنها تضع في إشكالية داخلية مع شعوب أخرى تدعي أن إريتريا كانت جزءا من أقاليم أثيوبيا أخرى، أو أنها كانت المحافظة 14 داخل الإمبراطورية الأثيوبية. ويقول الأكاديمي الإريتري الدكتور محمد خير عمر أن أبي أحمد دأب على تقديم روايات تاريخية مختلفة وغالبا ما تكون متناقضة بحسب الجمهور الذي يخاطبه. فقبل أيام قليلة وخلال مقابلة مع منظمة الأمهرة الإعلامية، بدأ أنه يأجج مظالم الأمهرة تجاه تجراي، بينما كان في الوقت نفسه يحتفي بما وصفه بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين شعبي الأورومو والأمهرة. إذن مستمعين الأكارم، هذا كان ربما كان آخر تصريح لأبي أحمد، وقاله طبعا رئيس وزراء أثيوبيا، قاله في 5 أغسطس الجاري، ويأتي طبعا ضمن السلسلة من المزاعم أن إريتريا هي جزء من أثيوبيا وأن البحر الأحمر هو تابع لأثيوبيا وكما يعلم المراقبون طبعا والمتابعون خلال السنوات القليلة الماضية كان هناك تصريحات وتهديدات علنية من رئيس الوزراء ومن أيضا مسؤولين آخرين، حتى يعني زعموا أنهم سوف يذهبوا إلى مصوع وإلى عصب وسوف يحتلوا وسوف يصححوا المزار ما يدعونه المظالم التاريخية بتحرير أو تحرير إريتريا في عام 1991 و خروجها من أثيوبيا طبعا بعد النضال، هم قالوا ذلك طبعا المظالم التاريخية سوف يتم تصحيحه حسب ما يدعون، وطبعا يعتبرها بعض المراقبين وحتى وفق القانون الدولي ويعتبر اعتداء طبعا على سيادة وأراضي دولة أخرى. فسوف نرى طبعا التطورات أيضا على صعيد آخر، هناك تطورات أيضا في الأسبوع الماضي شهدتها أثيوبيا نفسها، يعني حتى آخر حتى أغسطس 2026 فيما جرى في أثيوبيا، رغم أنه بعض المعلقين والمراقبين يقول ليست حربا أهلية واحدة بالمعنى التقليدي بل عدة جبهات وصراعات متداخلة، وأخطر تطور طبعا خلال الأيام الأخيرة هو عودة القتال في تيغراي. إذن دعونا نلخص يمكن أبرز التطورات خلال الأيام الماضية المتعلقة بأثيوبيا. تيغراي، عودة المواجهة بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي. في الفاتح من أغسطس الجاري وقعت اشتباكات بين القوات الفيدرالية الأثيوبية وقوات مرتبطة بجبهة تحرير شعب تيغراي TPLF في تطور يمثل خرقا خطيرا لاتفاقية بريتوريا الذي أنهت الحرب الكبرى في 2022. تبادلت الأطراف الاتهامات حول من بدأ التصعيد مع ورود تقارير عن تحركات عسكرية وحشود في مناطق من شمال أثيوبيا. الوضع حساس جدا لأن الخلافات داخل تيغراي نفسها إضافة إلى قضية غرب تيغراي والمناطق المتنازع عليها مع أمهرة تجعل أي اشتباك قابل التحول إلى حرب أوسع. ثانيا، لدينا أمهرة أيضا حرب مستمرة في مع قوات فانو، والقتال بين الجيش الأثيوبي وقوات فانو في أقليم أمهرة ما زال مستمرا. فانو أصبحت قوة مسلحة واسعة الانتشار في المناطق الريفية بينما تحتفظ الحكومة الفيدرالية بالسيطرة على المدن الرئيسية والطرق الاستراتيجية. هذا الصراع لم ينتهي رغم الانتخابات ولا تزال هناك عمليات عسكرية وقيود على الحركة في مناطق مختلفة من أقليم أمهرة. ثالثا، أقليم أوروميا، استمرار تمرد جيش تحرير أورومو في أجزاء من أوروميا، لا تزال المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي جيش تحرير أورومو OALA مستمرة، وبالتالي فإن الحكومة الأثيوبية الفيدرالية تواجه في الوقت نفسه ضغطا عسكريا في أمهرة وتيغراي وأوروميا وليس جبهة واحدة فقط. لماذا الوضع أخطر الآن؟ المشكلة أن الجبهات الثلاثة يمكن أن تتداخل. عودة القتال في تيغراي تأتي في وقت توجد فيه أصلا توترات شديدة بين الحكومة الفيدرالية وقيادة تيغراي. تيغراي وأمهرة حول الأراضي المتنازع عليها والحكومة وقوات فانو والحكومة وجيش تحرير أورومو، ولهذا حذرت جهات دولية من أن أثيوبيا قد تنزلق مرة أخرى إلى حرب واسعة متعددة الجبهات، خصوصا أن اتفاق بريتوريا لم يعالج جميع الأسباب السياسية والأقليمية التي أدت إلى حرب 2020-2022. إذن وفقا ما يقوله المراقبون فإن الوضع تطور الأخطر في الأسبوع الأخير وتيغراي، فإذا بقت الاشتباكات محدودة فقد تكون جولة ضغط عسكري وسياسي جديدة، أما إذا توسعت لتشمل تيغراي وأمهرة وعفر أو دخلت أطراف إقليمية بصورة مباشرة كإريتريا فقد تتحول إلى حرب أكبر بكثير. ومن المهم أيضا هنا مستمعينا الأكارم الإشارة إلى العلاقة الأثيوبية الإريترية، فالتوتر بين أديس أبابا وأسمرة أصبح جزءا مهما من الحسابات الأمنية في شمال أثيوبيا، وهناك مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد في تيغراي إلى توسيع الأزمة إقليميا. إذن مستمعينا الأكارم كان ذلك ملخص لآخر التطورات التي جرت في أثيوبيا. وطبعا نحن كإريتريين ربما ما يهمنا هو التصريح الخطير الذي أطلقه رئيس الوزراء الأثيوبي، حيث يقول إريتريا ليست إريتريا كلها أثيوبيا وحسب، ولكن هي تابعة لأقليم لأورومو، حتى حد أشر طبعا بالاسم مدينة بارونتو التي تقع في غرب إريتريا، قال هذه المدينة تعود لشعب أورومو. زميل برهان، إذن لا أدري إن كان لديك تعليق. طبعا آخر تصريحات من السلسلة من التصريحات طبعا التي تعتدي فيها أثيوبيا طبعا على سيادة وحدة أراضي إريتريا، جاءنا التصريح الأخير لأبي أحمد كان يتحدث بلغة الأورومو، طبعا هو ينتمي لهذه القومية بالتأكيد، فقال إريتريا وحتى بارونتو قال تحديدا بالاسم بارونتو قال تابع لشعب أورومو.
0: نعم أحمد، نحن سمعنا يعني في مختلف الأوقات ومختلف المراحل سمعنا يعني تعليقات عجيبة وفي بعض الأحيان كمان غريبة، يعني اللي هو موضوع مثل البحر الأحمر هو جزء لا يتجزأ من أثيوبيا وهو لا كان لا كان ولا حيكون يعني.
1: نعم.
0: سواء كان في التاريخ القديم والحديث. والآن بنسمع طبعا لغة جديدة حتى يعني داخل الأراضي الإريترية وفي العمق الإريتري وتحديدا يعني يقسم إريتريا كأنه يعني برؤيته على كيفه ليس يضمها على إثيوبيا، لكن حتى قاعد يوزع مثلا أراضي إريتريا على القوميات الإثيوبية.
1: نعم.
0: مثل ما قال بأن بارونتي هي جزء أرض
1: مش على روما، من أرومو يعني
0: أرض. نعم. أرومو. وهذا طبعا فيه تناقض يعني كبير أحمد، وكلام أنا بشوف مجرد كلام للاستهلاك. والاستهلاك هو دائما بيتحدث بلغة في كل مكان عنده لغة أبي أحمد.
1: نعم.
0: مين هم الجالسين أمامه ده الأهم يعني.
1: نعم. يتلون حسب
0: على حسب البيئة الأجواء. نعم. والبيئة. أما بالنسبة لبارنتو خليك تكون إثيوبية ولا رومية كما يقول، يعني هو نفسه أيام الثورة كان يعني آمن بأن إريتريا هي دولة ولازم تتحرر ولازم تستقل، وكان أحد حلفاء الثورة الإريترية.
1: نعم.
0: فهذا الكلام يتناقض تماما مع الكلام اللي هو بيقوله الآن.
1: نعم. وحتى 2018 لما جاء في الرئاسة الوزراء طبعا زار إريتريا يمكن أكثر من مرة واستقبل الرئيس.
0: نعم نعم. وحتى أنا جاي في جانب الإريتريا نفسه يعني لأنه هو كل كلام على حسب على حسب الأوضاع يعني. حتى احنا سمعنا قبل لا هو 10 سنين ولا 20 سنة.
1: نعم.
0: يعني يمكن من 8 سنين أو 7 سنين.
1: نعم.
0: علنا الاثنين كان بيحضنوا بعض وكانوا في شهر عسل يعني آخر زي ما يقولوا ود وآخر اتفاقيات، وبأنه نحن لسنا دولتين، واللي يفتكر بأنه هو ما هذا الكلام سمعناه من رئيس إريتريا يعني.
1: نعم.
0: سياس نفسه قال يعني في أكثر من موقف من يعتقد بأن هذا الشعب هو شعبين يكون واهم وما بيعرف الحقائق.
1: نعم.
0: ومع أنه أحمد نحن لو شفنا مثلا من 1993 وحتى اليوم إريتريا يعني حاربت مع وضد في القضايا الإثيوبية، الآن يعتبر هذا الحرب الثالثة يعني من غير حرب فترة التحرير. فحتى جانب الإريتريا أيضا بيتغلب على حسب المصالح السياسية الضيقة اللي بيشوفها اللي بتمكنه يستمر مثلا في الحكم لأطول فترة ممكن يعني.
1: نعم.
0: أما الحرب الآن أحمد أعتقد هي مختلفة تماما من الحروب اللي شاهدناها من قبل يعني. قبل كده مثلا كان في حرب بين حكومة وياني في إثيوبيا وإريتريا في 98 ل 2000، وبعد ذلك طبعا 2018 تحالف إريتري مع الفيدرالية مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ضد الوياني، والآن بنشوف برنامج الصمدو مثلا بأنه جزء موجود مع الحكومة الفيدرالية من حكومة تيغراي.
1: نعم.
0: والجزء موجود مع اللي هو مؤيد من قبل إريتريا
1: يعني شيء كان يحارب شيء مصير يعني شيء مصير جدا. التحالفات يعني تبدلت في خلال يعني أربع
0: سنين
1: أغلى يعني تبدل يعني من
0: وهذا
1: اليمين اللي صار
0: يعني. هو ما يكون يعني أخطر ما في الموضوع. نعم. بالنسبة للقضية الإريترية والإثيوبية الحكومات هي ما عندها بتتقلب على حسب مزاجها. نعم. يعني تتحالف. نعم. كما ترى. نعم. تحارب وقت ما ترى. والآن طبعا الموضوع أوسع مما كان. يعني زي ما قلنا زمان الحرب كانت لها حدود مثلا تيغراي مع الحكومة الفيدرالية مع إريتريا وكذا، أما الآن التحالفات الغائمة أحمد سودان إريتريا مصر من الجانب الثاني ومن الجانب الآخر
1: دخل
0: الجانب الآخر عندك مثلا حكومة أبي بقيادة أبي والجنجويد من السودان. وعندك اعتقد ايضا علاقاتهم مع كينيا جيده.
1: وقاعد يرافق كمان ادعاءات تاريخيه وادعاءات قانونيه وادعاءات يعني زي ما قال هنا مع انه ما مثبته تاريخيا، لكن في هنا في تهيئه للشعب الاثيوبي في الداخل هذه الارض الإريترية وسموها المظالم التاريخيه طبعا
0: أحمد.
1: يجب تصحيحها ويجب اعاده إريتريا يعني في حشد يعني اعلامي وسياسي داخل اثيوبيا بشكل كبير.
0: بالنسبه
1: يعني.
0: لابي احمد موضوع قضيه البحر وقضيه إريتريا هو من الكروت الرئيسيه اللي بقاوا في الحكومة واللي بيلعب فيها دائما. لأنه كلمة البحر أحمد في إريتريا بتوحد
1: في أسيوبيا يعني في أسيوبيا
0: توحد الماء يتوحد. الجميع بيتوحد في موضوع أنه يكون في منفذ بحري لأسيوبيا، ومدخلين أنا اليومين دير في أوهام بتاع تعداد أرقام مع 130 مليون 140 مليون. يعني أشياء ليس لها أي علاقة أيضا بالجغرافيا يعني. ليس بمعنى أنا عندي تعداد مثلا هو 200 مليون لازم يكون عندي منفذ بحري ولا ما يكون عندي. أنا وحظ يعني في الجغرافيا. لكن المسائل الموجودة حاليا أحمد دي كلها طبعا سياسات للحاكمين ولاستمراريتهم في الحكم.
1: التحديات كبيرة. رسالة للداخل أكثر ما للخارج.
0: بالضبط. التحديات كبيرة أكبر منهم جدا أحمد. وهذه الأوراق طبعا في الأيام القادمة حتكشف أشياء كثيرة. وإذا استمرت هذه الحرب أحمد ما أظن حتوقف مثلا كما
1: جرى في 2022 أو 2020
0: اللي هو سنة أو 6 شهور أو 7 شهور. نعم. فعلا حتكون حرب لأنه أوريدي في تدخلات في الأراضي السودانية من الجانب الأسوبي. وأيضا يعني في درب لأراضي سودانية.
1: نعم. حتى العلاقات هذه انعكست في التحالفات الداخلية زي ما قلت داخل السودان نفسها تحالفات الحكومة
0: مع وضد
1: نعم الدعم السريع مع
0: السوبيين.
1: يعني نعم حتى في الحرب الأخيرة الدعم السريع ظاهر يعني في بعض الروايات وفي بعض التقارير بتشير.
0: وعندك موضوع الشرق في السودان لا زال يعني ما معروف اتجاهه. يعني كما نرى دائما في يعني تشاحنات مثلا في شرق السودان.
1: نعم.
0: ودي يمكن الحتة الماء يعني زي ما تقول
1: لم تصل
0: ما موضحة اتجاهها. نعم. بعد يعني إذا انضمت هذه المنطقة أحمد بعد ذلك سنرى التغيير اللي حيجي فعلا. لأنه المصالح متشابكة.
1: نعم.
0: سواء كانت المصالح السياسية المصالح العسكرية المصالح الجيوسياسية أيضا مثلا حتى العلاقات العالمية الحرب اللي ماشي في الشرق الأوسط يعني مين كان يتوقع مثلا من شهر 2 حتى الآن الناس الحرب حتستمر في إيران.
1: نعم.
0: وهي بالعكس مستمرة وكل يوم بصفحة جديدة.
1: نعم.
0: وده حيكون لا طبعا ده حيكون برضو أيضا حيكون له تأثير مباشر يمكن بالنسبة للأشياء اللي بدأت تظهر في القرن الأفريقي.
1: وبالذات
0: بحكم ارتباطه بالبحر طبعا وموضوع باب
1: يزيد احمرارا يعني موضوع الحوثيين وموضوع التحالف. نعم. السعودي. نعم. الترك. نعم. الاتفاقية التي تمت
0: الاتفاقيات الثلاثية
1: والثلاثية هذه. نعم.
0: نعم.
1: هناك الحوثيين وطبعا معروف استهدافهم للمصالح السعودية وحتى اليوم في حرائق طبعا في اليمن بعد الموانئ وصلوا داخل السعودية. فالمنطقة فعلا قاعدة تزيد احمرار. الشيء الملاحظ الزميل برهان طبعا إريتريا كانت غابت من الحلف اللي كونته السعودية يمكن الأسبوع الماضي اللي هو حفظ الأمن في البحر الأحمر.
0: نعم.
1: تأمين الممرات الدولية والإقليمية في تلك المنطقة. طبعا السعودية كانت دعت لهذا المؤتمر وعقدوا. إريتريا طبعا مع أنه عندها أكثر من 1000 كيلومتر في البحر الأحمر لكنها غابت عن هذا المؤتمر وهذا التحالف. وإريتريا طبعا تاريخيا معروف النظام الإريتري تاريخيا معروف دائما متحفز.
0: نعم.
1: وربما يقوم ببعض الاتصالات ويدخل في بعض التحالفات لكن بطريقة سرية ولكن في البداية هو دائما يتوجس ولديه طبعا أفكار واتصالات أيضا بإيران ليست بعيدة معروف تاريخيا كان لديه علاقات مع إيران.
0: نعم.
1: فهو من يعني الشيء الغريب أنه كان متحفز رغم أنه يعني الدول اللي وقعت ومشت الرياض وعملت هذا الحلف طبعا هو قريب منها يعني برضو حنعلق في هذا الموضوع
0: واحتمال يكون في اتفاقيات يعني غير مرئية أحمد.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: السعودية وإريتريا علاقتهم جيدة جدا الآن سواء.
1: نعم.
0: كان
1: ما ده الحير المجال يعني. حير بعض المراقبين حير لماذا غابت إريتريا عن هذا رغم العلاقات القوية مع السعودية عند علاقات مع مصر. يعني ودول طبعا دول بتهم من البحر الأحمر طبعا مصر والسعودية وكل موجود على البحر الأحمر فهي من يمكن من الدول الغابة يعني فما معروف. روسيا طبعا معروف انه ما عندها برلمان طبعا وما عندها هذا الانفتاح هنا الداخلي غير موجود طبعا هو اللي يقرر زعيم واحد طبعا هو اللي بيقرر هو بيرفض وهو اللي بيقبل فما معروف الان وهم ما طلع طبعا تصريح رسمي وروسيا ما وضحت لماذا غابت عن هذا الحلف الجديد الذي تكون في السعوديه مؤخرا. زلنا مستمعين الاكارم ما زلتم تستمعون الى اذاعه صوت إريتريا سوف نعود إليكم بعد قليل فأبقوا معنا.

0: مستمعينا الكرام مرحبا بكم مرة ثانية، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة السوثرتية من 3CR. الآن ينضم إلينا الأستاذ إبراهيم الحاج رئيس الجالية الإريترية السابق بمدينة ملبورن، وباسمكم جميعا طبعا نقول له الحمد لله على السلامة. كان تعرض لوعكة صحية في الفترة الأخيرة، وهناك طبعا المجتمع الإريتري معروف بتعادده وتماسكه، البعض الكثير من الجالية الإريترية كانوا مشغولين طبعا بوضعه الصحي وعايدوه في المستشفى طبعا، فيسرنا طبعا الاستماع إليه، وهو قريب من هذه الإذاعة وأحد الداعمين لهذه الإذاعة بجانب رجل هميم طبعا معروف مشاركاته في المجتمع. أستاذ إبراهيم الحاج، السلام عليكم وحمد لله على السلامة.
1: أهلا وسهلا الأخ أحمد والأخ برهان، حياكم الله وبرحب بكم
0: وسعداء سعداء جدا بسماع صوتك والحمد لله الحمد لله على السلامة. ما عاد نطول عليك، لكن خرجت قبل يومين تقريبا من
1: أيوة خرجت قبل يومين، قعدت تقريبا 4 أسابيع نعم. في المستشفى رهاب
0: نعم،
1: والحمد لله بخير، يعني في تحسن كبير
0: الحمد لله،
1: وبمشي برجولي بمشي كمان شوية صحيح، ما ودي لك شوية مرات
0: ما شاء الله. إذن خلاص خلاص وشغل يعني شغل أقبالك رجعت للشغل
1: شغل أقبالي هل يكوني
0: العافية بشيش
1: العافية شوية زي ما بيقول يعني
0: نعم.
1: لكن الحمد لله وبارك الله فيكم يا أخي لجاليتنا هنا وأنتم ممثلين للجالية، الإذاعة بتاعتنا دي يعني صوت إريتريا دي ممثلة للجالية، مهما بقينا مهما اختلفنا في أي شيء أنا أعتبرها دي ممثلة لي أنا.
0: يا سلام بارك الله. نحن شفنا ذكرت لما زرناك في المستشفى وذكرت التعادد والتكاتف والعدد العدد الكبير الذي قام بزيارتك، طبعا ما تقول هذه الظاهرة، المجتمع بخير؟
1: والله المجتمع بخير، يعني نحن يعني تنقيش ودي بعباي حاجات اللي تختلف دي، لكن حاجات اللي تتأثرنا وتربطنا
0: مزبوط،
1: وإلا يعني نفتخر بها
0: نعم.
1: ويعني أزنت الاهتمام لكم، أنا ما عندي أي حاجة، لكن بس حونا عبيتم دبيلكم لخطوات لوادي أمر لكم يعني أنا أديتون أكثر من
0: جانب
1: حجم يعني
0: لا تستحق الجانب الاجتماعي ذات ما من مهمة الإعلام برضو، الجانب الاجتماعي وتسليط الأضواء عليه، بعدين ما تنسى كمان في طابع جماهيري في الموضوع، إذا أنت رجل أديت واجب يعني واجب عام، يعني ليس شخص يعني منكفح حول ذاتك ولا تشوف مصالحك الخاصة، لكن أديت واجب عام يعني، فيجب من باب الإنارة حتى رد المعروف الاهتمام نعم.
2: يعني أبو خليل أولا الحمد لله على السلامة يا أخي، الحمد لله ألف عام بالسلامة، وأسناك أن صوتك سمعنا زي ما يقولوا، إن شاء الله شبه قبل.
1: والله الحمد لله
0: الحمد لله.
1: الحمد لله بخير، وإنتوا أول حاجة حسا نحن يعني سبتمبر نكون عملنا ربع قرن والله ده إنجاز
2: نعم نعم
1: إنجاز فنائي يجيس كل الدير إذاته
2: لا أبشر ليك
0: هتشوف إنجازات كثيرة إن شاء الله بإذن الله.
1: يعني الإنجاز أنتوا اللي عملتوه لمثل شقيتكم يعني أنا بعتبره شيء مميز، وما أعتقد في جالية في الجالية الإريترية في العالم كلها كنا اللي بضحت كنا اللي وديت اللي في قبلنا أنا وبالتالي أنتوا يعني نفتخر بكم، وأي إنسان بتدوه حقه مرات تدوه كمان أكثر من حقه زي ما مدينا أنا
0: لا
2: بالعكس إبراهيم أنت رجل يعني قيادي في هذه الجالية وليك دورك، وقمت بأعمال كثيرة من الناس يعني الجالي في بداياتها وقدتها كرئيس يمكن أكثر من مرة، ومعروف دورك أبو خليل، وفي نفس الوقت يعني كاتب باللغة العربية اللغة الإنجليزية التجرينية، مشاركاتك معنا لسنين طويلة في الإذاعة يمكن يعني نحن بنعرف أنت دورك شنو هنا إبراهيم بالذات في الإذاعة بالتعاون معنا بأي شكل، ده كل له دور. فنحن لو لا مثلا شخصيات أمثالك يعني
0: المجتمع يعني نفسه بيستمر بهذا العطاء يعني أي واحد زي ما قلنا لو انكفى ببيوته وبعائلته معنا المجتمع العام حيكون داعي كده يعني
2: صحيح.
0: لكن في ناس قاعدين يضحوا بوقتهم ووقت عوائلهم.
2: نحن بالعكس عايز أقول إبراهيم نحن مقصرين بالعكس يعني أنت مكانتك أكبر من كده يعني
1: أنتوا الحمد لله أنه يعني أنا ما أقدمكم بلكم ده اللي يكون الأذى يعني لكن أنتوا يعني أنتوا من العمل أنتوا والدول عليكم ونحن نفتخر به وإن شاء الله يعني حنكون معكم وإن شاء الله يعني لا تربط الناس لا تجمع الناس بالمناسبة وهذا شيء جميل يعني صراحة يعني وبارك الله فيكم يعني
2: فحمد الله على السلامة ومعزوم طبعا على الهواء مباشرة يوم 12 سبتمبر 2026 الساعة 6 مساء في فلامينتون كوميني سنتر إن شاء الله
1: طوالي
2: وتقوم من أوائل الحضور يعني
0: وقبله كمان يكون في مناسبات إن شاء الله حتظهر فيها ونشوفك فيها إن شاء الله. إذا نكرر الحمد لله على السلامة مرة ثانية أستاذ إبراهيم الحاجر رئيس الجالية الإريترية السابق الحمد لله على السلامة وإن شاء الله نكون في زيارتك. شكرا جزيلا لك شكرا
1: بارك الله فيكم
0: الله يبارك فيك. إذن المستمعين الكرام كان ذلك الأستاذ إبراهيم الحاج ونحن في الإذاعة طبعا مسرورين بخروجه من المستشفى معافيا مشافيا إن شاء الله وربنا يزيده الصحة والعافية. زميل برهان طبعا النموذج بتاع أستاذ إبراهيم حاج يعني ويمكن النموذج كل إنسان من يضحي وكل إنسان من يتطوع في هذا المجتمع يجب أن نركز عليه لأنه بيهمنا وجزء مننا يعني ما زي الإنسان مثلا زي ما قلنا يكون يعني منطوي يكون منزوي لنفسي بس يعيش لنفسي ويعيش لعائلتي لا البعض مننا وبعض من هذا المجتمع الكريم يعني بيعطي يعني في عطاء عام
2: صحيح
0: يعني في صحيح يعني في مختلف المواقع مختلف الأماكن يعني عندنا حتى الشباب قاعدين يزهروا دلوقتي قاعد يدوا عطاء عام يعني
2: نعم
0: فيجب أن نقدم لهم التحية والتقدير ويجب أن نهتم بهم يعني
2: أكيد
0: يعني
2: طبعا
0: حتى نحن في يمكن كارثين عندنا تاريخ طويل في مسألة التضحية ومسألة حتى النداء مثلا الناس عطتوا دماء يعني أسكى حاجة دماء أغلى وأسمن حاجة فبالتالي هو يمكن العادة بتاع العطاء العام دي موجودة فينا لكن يجب بالمقابل أن نشكر هذا نشكر ونعطي الثناء لهذه الفئة الكريمة
2: صحيح. ونكرر سلاماتنا للأستاذ إبراهيم الحاج الحمد لله على السلامة

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية. إذن ما زلتم تستمعون إلى صوت إريتريا من راديو سري سي آر. في إريتريا طبعا كانت هناك إعلان أصدرته الحكومة الإريترية بخصوص العملة، عملة نقفة، وإيراد المبالغ طبعا إلى البنك أو إيداعها في البنوك حتى 31 يوليو. وهناك أخبار أنه تم تمديد هذه الفترة. أيضا لدينا مادة كتبها الأكاديمي الإريترية المقيم بالنرويج دكتور محمد خير عمر بعنوان إريتريا تتداعى السلع المهربة وفخ السيولة النقدية للنقفة. في خمسينات وستينات القرن الماضي كانت إريتريا تصدر مسحوق السمك واللحوم المعلبة والمجمدة والحمضيات والمنسوجات القطنية والملابس المحبوكة ومنتجات نخيل الدوم وأزراره والجلود والمنتجات المصنوعة من الأصداف البحرية إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط. أتذكر شخصيا أنني كنت أشاهد يوميا ما بين 5 و10 شاحنات تغادر مدينة أغرداد متجهة إلى مصوع، محملة بالموز والفلفل ومنتجات زراعية أخرى. واليوم بعد 35 عاما من التحرير انقلب الوضع رأسا على عقب، إذ باتت إريتريا تعتمد على السلع المهربة عبر الحدود السودانية لتلبية العديد من الاحتياجات الأساسية لشعبها. وأدى أحدث توجيه حكومي الذي يلزم الأفراد والشركات بإيداع ما لديهم من أموال نقدية في المصارف إلى نشوء أزمة أخرى، فقد اختفت أوراق النقفة إلى حد كبير من التداول، ما جعل كثيرا من الناس يواجهون صعوبة في إجراء معاملاتهم اليومية المعتادة. وكان الذين اصطفوا في طوابير أمام المصارف يسألون أولا عن مقدار الأموال التي يعتزمون إيداعها، وتفيد التقارير بأن كل من كان يعتقد أنه يحتفظ بمبلغ كبير بصورة غير معتادة كان يخضع للاستجواب حول كيفية حصوله على المال، وانتظر آخرون ساعات طويلة في الطوابير ليطلب منهم في نهاية المطاف العودة في يوم آخر. وهكذا تحول إيداع الأموال بالنسبة إلى كثيرين إلى عملية مرهقة تتطلب الوقوف في طوابير أياما عدة. وزادت الحالة المادية للعملة المشكلة عقيدا، إذ أصبحت أوراق كثيرة من النقفة بالية وهشة بعد سنوات من الاستخدام المتواصل. كما تصود تكهنات بأن نقص السيولة النقدية داخل إريتريا قد يكون مرتبطا بالتقارير التي تتحدث عن تداول النقفة في أقليم تيغراي الأثيوبي، ويقال أن محطات الوقود هناك تعمل حاليا بإمدادات تنقل من إريتريا. ويفيد سكان وسط تيغراي بأن أسعار الوقود انخفضت بنحو النصف، ربما في محاولة لتشجيع السكان على دعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، غير أن هذه الادعاءات لا تزال عصية على التحقق المستقل. ويعتقد على صعيد آخر أن مدينة كسلا في شرق السودان تضم أكبر حجم من النقفة المتداولة خارج إريتريا. وعقب الأمر الحكومي الصادر في مطلع يونيو والقاضي بإيداع الأموال النقدية في الحسابات المصرفية قبل نهاية يوليو، انهارت الثقة بالعملة هناك، وعزف التجار عن قبول النقفة، وتراجعت قيمتها إلى ما بين 200 و210 يورو. وعزف التجار عن قبول النقفة وتراجعت قيمتها إلى ما بين 200 و210

0: دولار والحمير بنحو 200 دولار، ثم تنقل هذه السلع إلى مراكز اللوجستية داخل إريتريا ومنها توزع على مختلف المناطق. يصعب أن يكون التناقض أكثر وضوحا، فقد كانت إريتريا في الماضي تزود الأسواق الخارجية بالأغذية المصنعة والمحاصيل الزراعية والسلع الصناعية، أما اليوم وبعد عقود من الاستقلال والوعود الحكومية بتحقيق الاعتماد على الذات، باتت إريتريا تعتمد بصورة متزايدة على تجارة حدودية سرية ومكلفة لمجرد توفير السلع الأساسية على رفوف متاجرها. إذن المستمعين الكرام، كان ذلك مقال كتبه الدكتور محمد خير عمر، وهو محاضر جامعي كان عاش في داخل إريتريا وكان محاضرا في جامعة أسمرة في بداية التسعينات من القرن الماضي، ثم خرج طبعا ضمن الذين خرجوا وكان مستهدف من النظام الإريتري، وكان طبعا ضمن مجموعة المنفصة مجموعة 13 مجموعة برلين الذين وجهوا رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، وبعد ذلك أيضا دخلوا من ألمانيا ومن أوروبا تجمعوا داخل إريتريا وطالبوا بإلقاء الرئيس الإريتري، لكنهم تعرضوا بعد ذلك لمضايقات. والدكتور طبعا في إحدى رواياته يقول أنه يعني خرج من إريتريا يمكن قبل ساعات أو أيام قليلة من اعتقاله، والآن طبعا كما قلنا مقيم في النرويج وهو نشط في وسائل التواصل الاجتماعي. زميل برهان، كان ذلك طبعا ما يتعلق بموضوع النقفة. إذن يمكن الجزئية الخبرية فيها أنه تم تمديد إيداع النقفة لمدة شهر كامل، كان المفروض تنتهي 31 يوليو الماضي، لكن النظام مدد المهلة ل 31 أغسطس، يعني شهر كامل. والوضع غائب، الوضع طبعا غامض، إريتريا طبعا ما في معلومات بدنا، ما في أخبار طبعا مستقلة بتتملك، ما في مراسلين، ما في صحف طبعا، ما في مراسلين أجال ولا مراسلين مواطنين، فالوضع غامض جدا. هو كل ما ينقل إلينا يمكن بالأخبار الشفوية وبالناس اللي بيزوروا طبعا والاتصالات، لكن لا الوضع كما قلنا غامض، ونشوف سنرى حتى نهاية أغسطس ماذا يحدث يعني.
1: ولا أعتقد سيأتي جديد أحمد، يمكن هي كانت في بدايتها الأسبوع الأول في شهر يوليو عندما تم الإعلان، كان الناس كانت تتوقع يمكن نفس الشيء اللي تم في 2015 والحكومة كانت يعني أعلنت إن لم يتم إيداع أي مبلغ موجود خارج البنك في نهاية الشهر هنالك عقوبات صارمة، حتى لن يتكلموا عن نوع العقوبات، هل هي عقوبات مالية أم سجن، أو ما كان في شيء واضح جدا. والآن أيضا مستمرين في نفس الغموض، يعني حتى كونه تمدد أنت لمدة شهر، وأصلا الإعلان كان شهر، ده حتى يوري بأن المشروع لن يجد أي تجاوب. صحيح، الناس لديهم
0: يمكن فهمها جزئيا، نعم يمكن فهمها في حجام، ربما في حجام، وحتى غير موجود، يمكن السيولة ايضا ما موجوده في البلد،
1: ما موجوده،
0: نعم هناك في اخبار انه مهرب لتجراي ومهرب للسودان ومدينة كسلة تحديدا، فاحتمال ما يكون داخل. ثم من اين اذا كان الناس ما بتصحى في اريتريا، ما بتصحى من مبلغ، اذا عندك مبالغ ما تصحى الا 4000 في الشهر يعني.
1: او 5000،
0: نعم 4-5000.
1: فحتى هنالك في دعايه من قبل ال يعني مختلف الريسورس اللي موجود، بيقول لك ده الهدف منه ليس التجار، لكن هنالك مهربين، تهريب بشر، ناس معهم مبالغ كبيرة، ونحن في أقل يمكن في أقل من 10 سنين كان هنالك نفس الإعلان والمبالغ كلها رجعت، وكانت تطلع بشروط، يعني أنت عشان تأخذ مبلغ من حسابك لازم تمدي على لائحة طويلة عريضة،
0: حتى لو عندك مناسبات مكلفة أكثر من 4000 تكتب
1: يعني الأولويات وإلى آخره، وممكن يعملوا معك زي ما تقول مفاصلة في المبلغ المطلوب، وهو مبلغك يعني قروشك أصلا. يعني النقفة كان واصل أحمد قبل شهر 7 في السودان وبالذات في أسواق كسلة، النقفة كان بحوالي 380 جنيه سوداني. الآن بعد الإعلان نزل إلى 200 نقفة،
0: نعم
1: إلى 200 جنيه، يعني نزل حوالي 180 جنيه. فده أيضا هذا الإعلان أيضا أضر بأصحاب أعمال كسر، فبعض الأماكن قال يعني في كسلة بتتعامل بقت بما يعادل الدولار ليس بالنقفة وكذا، لا يعني معاملاتهم في السلع بقوا يخطوا سعر على حسب

0: بالدولار وليس كما كانوا يتعاملون في الماضي مثلا بالنقفة. فده بيأذي أيضا العملة أكثر وأكثر، يعني خليها زي ما يقولوا على
1: ومن ناحية أخرى برضو بيقولوا أنه ما في ثقة بهذه العملة بقت لا يعني
0: لا يمكن
1: لا لا توجد ثقة أنه واحد ما يتعامل بها لأنه ما بتحصل ما بتعرف يحصل شنو غدا، يعني يتم تجميدها ولا يكون
0: تتغير
1: يحصل أو تتعرض لعقوبات. نعم. وكله كما قلنا تهريب طبعا ما في السيرفر الرسمي وكذا ما موجود. بالتالي واحد يتعامل مع العملات القوية يعني أفضل له بالتأكيد يعني.
0: نعم. إذا نرى في نهاية مثلا أغسطس فهو ليس بعيد.
1: نعم.
0: يعني كل 20 يوم أو أقل ونرى يعني
1: نعم ماذا سيحدث بالضبط. نعم.
0: أما في بالوضع الاقتصادي العام المرئي للأعيان هنالك أحمد ما في أي شيء مبشر للأحسن، يعني سواء كان في المعيشة سواء كان في السلع الموجودة داخل البلد، المعاملات اللي موجودة، الظروف أيضا صعبة جدا.
1: ودلوقتي زادت
0: الحرب التجارية يعني. يعني الناس يمكن متابعتهم أغلبهم من الخارج. ما في شيء يعني للجرائد للإذاعة على التلفزيون يتحدث عما يحدث مثلا في الحدود أو ما سوف يحدث مثلا. يعني الناس ما عندها أي هنا
1: ما
0: يتم اتصال بيسألوك أنت بيقول لك أخبار مهلة. فده بيوريك أيضا في تعتيم حتى لما يجري اليوم. يعني أشياء بدأت من 3 أو 4 أيام.
1: هذه سياسة قديمة
0: في العالم كله معروفة ولا زالت مستمرين بنفس الشيء
1: من عشية الاستقلال من 91 في تعتيم. نعم.
0: الخسران في النهاية أحمد من هذه الحرب بالذات حيكون تقريبا هو معلوم، يعني دائما الخسران هو الشعب
1: المواطن. نعم.
0: لأنه لا يعلم لماذا يحارب، ما هي الأهداف، ما موجودة أصلا. يعني كل شيء طبعا العسكرة وبالقوة وبلد محكوم بنار وحديد يعني. فالتعبئة هي مثلا هو الورار، وزمان كان وياني الآن تغير إلى أبي أحمد وبكرة لا نعلم حياته بشنو.
1: نعم.
0: فاليدفع الأسمان الغالي أحمد من غير أي أهداف واضحة هو الشعب الإريتري، وحتى لا نعلم مثلا في 2018 ل 2020، يعني الناس حاربت لمدة 2 عامين.
1: نعم.
0: ما في حد يعرف هل الحكومة الإريترية أعلنت مثلا عن الشهداء اللي استشهدوا في هذه
1: في الحرب في خلال السنتين الأخيرة. نعم. لا.
0: ما في أي اسم
1: ظهر. لم يتم الإعلان طبعا.
0: والآن برضو كالعادة
1: لا الأسماء ولا العدد يعني.
0: ولا العدد.
1: نعم.
0: شايف، وحتى الناس اللي عرفت بـ بـ بـ بـ بمعلومات خارج الإطار الحكومي.
1: نعم.
0: واللي مشت تزور أبنائها في المستشفيات أيضا تعاملوا معهم بقصوى. يعني مين اللي بلغكم بأن ابنكم موجود هنا، ومين قال لكم هو مجروح فلا هم يبلغوا بالطريقة الرسمية. وحتى عندما يكون عندك المعلومة وتأتي وتسأل أيضا تخش في مساءلة. يعني من أين لك هذه المعلومة مثلا، مين اللي قال لك، يعني جبتها من وين،
1: تجيب الشخص اللي قال لك. نعم.
0: فهنا الإشكال اللي موجود في ظل يعني مثل هذا التعتيم أحمد، كالعادة اللي حيخسر هو الشعب الإريتري يعني.
1: للأسف دائما الضحايا والضحية دائما الشعب والمواطن الغلبان هو الضحية نتيجة سياسات لم يكن فيها يد طبعا بالتأكيد يعني.
0: نعم.
1: وهناك آخرين طبعا هم من يقرروا بالذات في إريتريا كما قلنا طبعا، ويعني كل المسؤوليات وكل الصلاحيات تجمعت في يد الرئيس، ولا يوجد طبعا برلمان ولا قضاء ولا محاكم، وبالتالي يعني مسألة قابلة وخادعة للمزاج وللهوى كما تقول، وما ما ما في حد يصل، والوضع كده مستمر من 35 عاما. وألا غالب يعني أن هناك في مقاومة بالتأكيد، يعني سواء كان في الداخل في الخارج في مقاومة لهذا الوضع، لكن لم تأتي ثمارها للأسف.
0: طيب.
1: إذن مستمعين الأكارم أبقوا معنا، إذا كان لديكم أي تعليق يمكن الاتصال بنا على الرقم 94198377، وبرنامجنا طبعا المستمر معكم حتى الساعة 8 مساء.

0: مستمعينا الكرام، إذا كنتم تستمعون إلى الفنان الإريتري ودي ثقابو الذي يعيش طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن خرج من إريتريا في 2014 تقريبا. نعم خرج وغادر إريتريا. وزميل برهان طبعا ودي ثقابو كان من الفنانين الشباب المعروفين داخل إريتريا، ولديه أغاني طبعا ثورية وعاطفية، وهذه من أغاني المشهورة التي غناها طبعا في ساوا وفي أحد التخرجات الدفعات بتاع ساوا الحملة العسكرية الخدمة الوطنية طبعا، ولديها أغاني كثيرة. لكن وكان محسوب على النظام، وكان صاحب حزوة طبعا داخل إريتريا، ومعروف لديه موقع كان داخل إريتريا، ومعجبين طبعا قصر بالذات من فئة الشباب، هو أول مرة والفقيد الراحل أبراهام أفورقي من الشباب الوجوه التي كان لديها معجبين من كل القوميات تقريبا إريتريا، اعتبارهم شباب، وكان بيبشر طبعا بالمستقبل وبيغنوا للبلد وللثورة وللوطن. لكن للأسف في النهاية طبعا نحن نعرف ما حصل لكثير منهم حيث غادروا البلد، والبعض منهم انضم طبعا للمعارضة. بما في ذلك هنا أيضا أتوا إلينا بعض الفنانين هنا وهربوا طبعا وسلموا طلبوا اللجوء في أستراليا، أيضا حصلت في أمريكا وفي كندا. وهذه للأسف إحدى المظاهر السيئة التي نعيشها اليوم في إريتريا. البعض يعني يدافع ويستميت بالبلد، لكن في النهاية أيضا يخرج منها. فهذه ظاهرة غريبة زميل برهان. نحن لو يمكن في 30 سنة الماضية إريتريا فقدت المئات من أصحاب الكفاءات في مجالات فنية، يمكن مجالات ثقافية، كتاب، إعلاميين،
1: رياضيين،
0: يعني فقد البلد يعني تم تفريقها من مؤهلاتها وقدراتها وكفاءاتها للأسف. يعني
1: استنزفت فعلا أحمد البلد يعني بعد التحرير.
0: نعم
1: الأمور لن يعني تكون كما توقعها الناس، يعني لأن الناس كانت تتوقع بعد الحرية يمكن كل المشاكل الموجودة
0: سوف تحل. نعم بالتأكيد
1: ستكون يعني الأحسن وكذا.
0: نعم
1: لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن، ولحظ البلد وحظ الشعب أتت هذه الحكومة، وكما ذكرنا
0: نعم
1: يعني غير أنه فرقت البلد من الشباب ومن الإمكانيات العلمية، الإمكانيات الريادية، الإمكانيات التجارية. يعني الإريتريين يمكن الآن حتى الناس اللي عندهم رأس مال أحمد موزعين بين جنوب السودان
0: وبين كينيا وبين يوغندا.
1: بين يوغندا
0: في يوغندا في آلاف من رجال الأعمال الإريتريين، يعني
1: وناجحين على مستوى عالي جدا.
0: يعني كنت أقرأ تقرير يمكن في جنوب السودان، يعني أصحاب المهن يعني من نجارين وميكانيكيين يعني إريتريين بنسب كبيرة جدا،
1: عدد كبير،
0: ويمكن تأهلوا كلهم في ساوا.
1: فلو كان يعني استثمر لو كان استثمر في داخل البلد أحمد، يعني نحن خلال 35 عام المدى كنا سنكون في وضع مختلف تماما.
0: تأكيد ونحن الشعب الإريتري معروف أيضا بحبه للعمل وحبه للأخلاق، مجتهد
1: شعب مجتهد. لكن للأسف الشديد نحن خسرنا يمكن الفنانين. عندما نقول فنانين ليس المغنين فقط، فنانين في كل شيء، فنانين في الريادة، فنانين في الكتابة، فنانين في المسرح، فنانين في قناة،
0: أصحاب مواهب،
1: مواهب، تجار.
0: نعم يعني مكائل، نحن كنا نستضيفنا يمكن مكائل أدوناي، يعني ده أكبر رسام في إريتريا، يمكن هو محمود دبروم
1: فقط يعني. نعم. على مستوى القرن الأفريقي
0: كنا نستضيفناه هنا بعد أن طلب اللجوء لأستراليا. نعم موجود هنا في ملبورن معنا
1: وفي عدد كبير أمثالهم.
0: نعم
1: فحتى أحد الأسباب المؤخر البرد أحمد في للتقدم أو للتغيير هو كون البلد يكون أفرق من الإمكانيات اللي موجودة، سياسة التغيير والتحسين من وين يعني ما في. ودي يمكن السياسات المتعمدة المارسة النظام حتى في النهاية اشتكى منها بنفسه، لأنه يعني نحن لا يوجد لدينا طاقات بشرية، فأنت فرقت البلد أصلا بنفسك بأسباب مثلا على رأسه موضوع الخدمة الوطنية المفتوحة، موضوع عدم التحرك بحرية كاملة للناس من مكان من ألف إلى ب، بلد مغلق ما في أي فرص سواء كان للتجارة للتعليم، ودائما ماشي زي ما تقول كلما أصبحت الأرض ما في أي أمل ملموس بأن هنالك في تحسن أو سيأتي تحسن مثلا. الجامعة الوحيدة مغلقة. إريتريا يعني خلال 32 عام ولا 31 عام لا يوجد فيها خريج جامع واحد، يعني كله معاهد عليا ودراسات عليا كما يقولون،
0: العليا والثانوية تكملها في معسكر، معسكر تدريب عسكري الفصل 11 والثانية تدرس هناك.
1: نعم. والشيء المؤسف أيضا أحمد، هذه المعاهد أيضا ليس لديها مثلا الطاقة لاستوعاب الطلاب الموجودين في المراحل الثانوية. يعني على حسب التقرير الحكومي لوزارة التعليم الإريترية
0: لهذا
1: امتحان
0: العام،
1: امتحان الشهادة لهذا العام مثلا 2025-2026 اللي شاركوا كانوا أكثر من 23,000.
0: نعم.
1: واللي نجحوا 4,000 فقط. يعني حتى 19,000.
0: نعم 19,000.
1: 19,000 ديل يعني زي ما تقول يعني
0: لم يتحصل على الدرجات المطلوبة يعني.
1: المطلوبة. لكن أيضا في بعض الأشخاص وبعض المراقبين بيقول أحمد حتى المعاهد العليا اللي موجودة في إريتريا مثل ماي نفحي أو الكوليجات اللي موجودة ما بتستوعب يعني طاقة الاستيعابية هي حوالي 4,000 ل 4,500 شخص.
0: نعم.
1: وده بيقول لك أحد الأسباب الرئيسية يعني ما في مكان جلوس لأكثر من الصف الأحد عشر في إريتريا اليوم. اللي عندهم اللي هم اللي بيجلسوا يعني عدد محدد 4,000 طالب مثلا وحيدرس 4 سنين في مختلف المجالات، سواء كان مثلا في العلاقات العامة، تجارة، في سمي زي ما شئت مثلا.
0: نعم.
1: وديل حيكون هم الموظفين اللي حيمشوا. نعم. الدولة يعني والباقيين
0: 23,000 الخضعوا للامتحان لو نجحوا منهم 20,000 يعني ما في مكان توزع فيهم يمشوا وين ما في مكان.
1: عشان كده.
0: نعم.
1: ده أحد الأشياء
0: نعم في نقص في نقص في الإمكانيات. نعم.
1: الحكومة ليس بيرضاها لكن إيه ما عندها مكان كافي. فأنت إذا حتغلق مثلا جامعة حتلاقي مكان كافي وين يعني.
0: نعم.
1: فهنا أحمد يعني حتى مسألة الامتحانات الثانوية وحتى الرئيس أيضا كان في إحدى اللقاءات بيقول نحن في امتحانات بالنسبة للشباب بيقول في 20 سنة اللي فاتت خسرنا عدد الشباب كسر وبقوا خارج الفائدة. يعني لا تعلموا تعليم يعني زي ما تقول يعني لن يقطع مثلا مراحل في التعليم، ليس هم بخريجين مثلا أو مراحل ثانوية، فديل مجرد عساكر في البلد يعني ما عندهم ما لقوا الفرصة للتأهل أيضا ولإكمال مثلا مراحلهم الدراسية.
0: ولو سألناه من هو السبب يعني الرئيس عنده قدرة في يشخص لك الحالة الموجودة، لكن لما تقول له من المتسبب
1: لا هو حيسألك أصلا، فأنت ما تسأله أصلا ما تسأله لا. إذا سألته ولا حيسألك أصلا.
0: سمعناه قبل كم سنة قال أين البحر الأحمر، أين مصوع، كان مصوع لولو بحر وين موجودة، قال يعني
1: وحيكرر نفس الشيء.
0: نعم.
1: الآن برضو إذا سألته هو حيجيك بسؤال حيقول لك وين طرق السكة الحديدية اللي كان زمن طليان، كأنه هو جاي صايح أو مثلا انفستيجيتر أو محقق مثلا
0: يعني جاي من برا
1: من
0: يعني.
1: خارج.
0: نعم.
1: يعني بيقول لك وين المصانع اللي كانت موجودة يعني. نعم. باعتراف من نفسه بيقول نحن وقت جينا في أسمرة كان في أكثر من 300 مصنع في إريتريا.
0: نعم.
1: أكثر من 300 مصنع. الآن بعد 25 سنة ولا 30 سنة بيجي سياس بيسألك وين ده طرموزة بيرلون ده سمينتو بيرلون
0: وين البومبا وين الماسورة، حتى أسمرة كانت تشرب ما بالزمان الوقت اللي شايفين الطوابير يعني.
1: والآن رجع بيقول لك والله الناس المفروض يمشوا للحتة اللي فيها الماء، الماء لن يأتي في مكان موجود فيه الناس، بل الناس تذهب إلى مكان المتواجد فيه الماء. أنا ما أعرف عايز ناس أسمر يمشوا ينزلوا
0: يمشي لعدو هالو
1: لعدو هالو يمشوا عدو وين ما معروف.
0: لا. فدي يعني الحالة للأسف يعني مبكية في إريتريا، وطبعا السبب كما قلنا معروف.
1: ما في
0: المفتاح، ما في الشعب الإريتري ما قاعد يناقش مصيره بنفسه. نعم. ما في الأدوات. نعم. ما في الوسائل اللي بيناقش فيها ويحلل فيها.
1: القتل مثلا في بداية بعد الحرية لغاية سنة 2000.
0: نعم.
1: ظهرت هنالك بعض الجرائد، ظهرت بعض الإذاعات، وأيضا لم تجد أي تشجيع من قبل الحكومة، لكن زي ما يقول قتلت في المهدي. يعني في المهد قبل ما تبدأ
0: حتى الناس
1: يعني
0: المؤسسين
1: موجودين
0: في السجون يعني.
1: في السجون.
0: نعم. نحن اليومين حتى لجنة الحماية الصحفيين الأمريكية كان احتفلت أو أكرم 16 صحفي في المعتقل.
1: نعم.
0: يعني.
1: نعم.
0: الأخبار طبعا جاءت قبل يومين.
1: صحيح.
0: عندنا أكثر من 20 صحفي في المعتقل من 2000 2001 يعني
1: من 2001
0: حتى الان، والبعض منهم حتى من فيهم قالتها مثلا فيهم تم اختطافهم داخل السودان قبل التحرير يعني.
1: نعم
0: بالتالي نعم. وإريتريا طبعا معروفه دائما في ذيل قائمه الحريات، كل الحريات مش نعم. حريات الصحافه
1: نعم. نعم.
0: دائما تاتي
1: نعم.
0: في نعم. في المؤخره دائما
1: يعني يمكن نحن ركزنا في موضوع الصحافه بحكم الـ الـ الـ الوضع اللي عايشناه مثلا في الفتره اللي كانت فيها زي ما تقول بسيس من حركة
0: نعم.
1: يعني الجرائد اللي كانت تطبع، وحتى عندما غفلت أحمد العذر أقبح من الذنب يعني الكلام اللي قاله الرئيس وقتها قال نحن ما عندنا أوراق كافية في البلد يعني سبب إقلاق الجرائد وقتها أتذكرها كاليوم يعني نعم. بيقول نحن ما عندنا
0: أوراق كافية
1: اسمه إريتريا الحديثة أو حداث إريترا الصفحتين اللي بنكتبهم قال الأوراق بنجيبه من أديس أبابا، وقتها العلاقة مع أديس أبابا كانت تصنع على عسل. فقال مش نحن عايزين نحمي الناس ما يكتبوا ولا يقروا لا، لكن ما عندنا ورق قال نكتب فيه يعني بنجيبه من
0: حتى اتهموا الصحفيين بعدم التأهيل يعني سؤال الصحفيين ما مؤهلين وما يقدروا يكتبوا ما ذكر في كلام 2001 لما اعتقل فانت الانسان ما مؤهل تأهله ولا تعتقله
1: لازم يكون
0: بتعكس الصوره هناك
1: صحيح. فهنا احمد إريتريا لن تفرق فقط الفنانين لكن يعني خلال 35 عاما نحن فقدنا
0: كثير من الفئات
1: الشباب يعني ليس هو جيل واحد يعني نحن يمكن حوالي جيلين احمد الان
0: ومن سخريات القدر ده الجيل الاول لانه التحرير تم انت قاعد تاسس لجيل اول بعد التحرير هذا
1: نعم.
0: الجيل الاول قضيت عليه
1: فجيلين يعني. بعد التحرير نعم. قضى عليه جيلين ليس بجيل واحد يعني قرابه الأربعين عام الان
0: نعم.
1: يعني اضعف الايمان هم جيلين يعني.
0: صحيح
1: يعني شخص ولد ايام 91 مثلا هو عمره الان 35 سنه ولا يكون شاف اي تحسن ولا اي تغيير ويمكن ياخذ هذا الوضع طبيعي لانه استناه كده اصلا هو اما الناس اللي عاصرت مثلا ما قبل التحرير والناس اللي كانت تنادى الوضع الاحسن واللي تعرف الوضع ما قبل الحكومه الحاليه طبعا اكيد مصدومه فايضا الناس يعني ارائها في الوضع اللي موجود يعتمد على السن ايضا
0: على السن وعلى التجربه
1: نعم. لانه كله على الاقل عندنا حوالي 3 جيل مشارك في هذه المرحله الطويله التي عانى منها ولا زال مثلا
0: وهذا هذا للاسف الجيل حتى الجيل ما بعد التحرير يعني طبعا اكيد بالتاكيد حاربوه يمكن في رزقي في مستقبلي لكن مع ذلك ايضا فرض عليه تعتيم يعني معلوماتي يعني انا كنت اتذكر مره قابلت شباب في كسلة بسالهم كان جاي من إريتريا الكلام ده في 2022 فبسالهم عن تاريخ إريتريا وعن تاريخ الثوره إريتريا ما بيعرفوا لما تقول لهم سب وكده بيشوفوك سب من
1: ما بيعرفوا
0: لانه ما صار سب احد مؤسسي الثوره ما بيعرفوا احداث لما تذكر لهم قامت بهجمه التحرير ما بيعرفوا لانه هناك في تعتيم ولا هم قبضوا طبعا على حركه التاريخ هناك ويوجهوا التاريخ كما يريدونه لذلك في إريتريا اليوم لما ما حتسمع يعني يمكن بعد الجيل اللي قام بالثوره والتاريخ الإريتري والذي كان الثوره من 61 ل 75 يمكن الناس ما حتسمع التاريخ ده كله يعني تم التعتيم عليه فبالتالي للأسف يعني لدينا جيل كامل أو أكثر من جيل كما قلت لا يعرف تاريخ بلدي بل هو قنن يعني الدول تاريخ العاوزين هم وخلاص أخذ ذلك الجزء
1: ما في تاريخ في العالم أحمد يمحى بالتغادي مثلا مش 35 سنة حتى لو مدى عليه 350 سنة
0: نعم.
1: التاريخ هو تاريخ أصلا ما في حديد
0: ده يوري الجهد يعني كم مطلوب مننا الجهد حتى بعد تغيير النظام بعد زوال النظام الجهد جبار يعني عشان تعيد الأمور لنسابها ولا سكتها السليمة مطلوب منك جهود كبيرة
1: نعم أحمد يعني الآن مثلا لو الحكومة الموجودة سميناها حكومة مثلا والحكومة الموجودة يعني وعندها يعني لو هي حكومة طبيعية أنت كيف تمحي مثلا أو تمسح من الوجود تاريخ أنت كنت جزء منه
0: نعم.
1: أنت أصلا كنت جزء منه يعني ما جاي من برا لكن هم يمكن بهذه الطريقة حاولوا على أساس زي ما تقول أنا أتذكر حتى أيام الثورة في ناس كانت بتقول الشمس أشرقت في إريتريا سنة 75 يعني مع ظهور قوات التحرير الشعبية وما زال 10 سنين اللي قبل يعني
0: الحزب الحاكم 15 سنة قبل
1: طيب
0: نعم.
1: فده كله كان موجود اصلا. دي من ضمن يمكن لو سميناها اخطاء هي ليست اخطاء اصلا، اخطاء
0: مدروسة حاجه مدروسه. نعم
1: الناس عايزين يعملوها
0: مدروسه ومتعمده. نعم
1: شايف. والا انت ما ممكن الان مثلا يعني سبتمبر قادم، سبتمبر في اريتريا معروف يعني
0: انطلاق الكفاح،
1: حنعمل شنو مثلا؟ حنلقيه كيف مثلا؟ ما هو حصل.
0: نعم
1: حصل، وفي اشخاص
0: زيه زيهم 24 مايو 51. نعم
1: بالضبط.
0: هذه اشياء ماديه لا يمكن تغييرها طبعا.
1: ولا يمكن نحن مثلا حنمسح هذا الجزء من التاريخ ونبدا من جزئيه معينه؟ لا. فانا اللي عايز اقوله التاريخ مهما طال عليه الزمن
0: نعم
1: لن
0: يتم تغييره بالتأكيد، لكن للأسف يتم تشويهه طبعا ويتم تجاهله طبعا،
1: وحيحتاج وقت يعني زي ما تقول للتصحيح. سيأخذ يمكن وقت طويل. لكن دولة أحمد المفروض تكون فخورة بمثل هذا التاريخ ويدرس في المدارس. نعم. حتى ما موجود يعني كمادة ما موجود.
0: وكما قلت ذات النفس يعني الجبهة الشعبية تحرير الحزب الحاكم جزء من هذا التاريخ يعني، ورجالاته كانوا جزء من، لكن كانوا وجهات نظر طبعا قضية يعني ربما يطول الشرح. لكن مستمعين الأكارم زميل برهان، يمكن نعود لموضوع، نعود لأستراليا، وعندنا موضوع طبعا كبير بكرة التعداد السكاني في استراليا. مستمعين الأكارم، غدا آخر يوم طبعا في هذا الإحصاء 11 أغسطس 2026. فمستمعين الأكارم، الرجاء إن لم تعبوا حتى الآن تعبئة أونلاين أو بالاستمارة، يجب أن تشاركوا في هذا الإحصاء السكاني الإلزامي. لكن ما هو التعداد؟ التعداد هو إحصاء شامل للسكان والمساكن في استراليا، ويجري كل 5 سنوات بواسطة Australian Bureau of Statistics الABS. الهدف هو معرفة حجم السكان وخصائصهم وظروف السكن، حتى تستطيع الحكومة التخطيط للمدارس والمستشفيات والمواصلات والبنية التحتية والخدمات المحلية. متى يجب تعبئته؟ ليلة التعداد الثلاثاء غدا، الثلاثاء 11 من أغسطس 2026، وكل شخص موجود في استراليا في تلك الليلة يجب أن يكون مشمولا في استمارة التعداد، بما في ذلك الزوار وحاملي التأشيرات المؤقتة. إذا كنت تقيم في منزل مع عائلتك، يستطيع عادة شخص واحد إكمال الاستمارة لجميع أفراد المنزل، ويمكن طلب استمارة منفصلة إذا كان هناك سبب يتعلق بالخصوصية. ماذا سوف تسألون؟ استمارة 2026 تحتوي على 66 سؤالا موزعة على موضوعات تشمل الاسم والعنوان، العمر وتاريخ الميلاد، الجنس عند الولادة، الحالة الاجتماعية وبلد الميلاد والجنسية والأصل، الأنصاب واللغات المستخدمة في المنزل، التعليم والمؤهلات والعمل والمهنة والدخل والسكن وعدد الغرف وأوضاع المنزل. بعض المعلومات المتعلقة بالصحة طويلة الأمد، الديانة هي اختيارية. ما الجديد في تعداد 2026؟ هناك أسئلة جديدة للأشخاص 16 سنة فأكثر حول الهوية، النوع الهوية والجندرية والتوجه الجنسي، وتوجد في هذه الأسئلة إمكانية اختيار prefer not to answer، يعني أفضل عدم الإجابة. هل المعلومات سرية؟ نعم، الABS يؤكد أن المعلومات المقدمة في تعداد سرية ومحمية قانونيا، ولا يجوز للABS نشر المعلومات بطريقة تسمح بالتعرف على شخص أو أسرة بعينها. كما يؤكد أن معلومات التعداد لا تشارك مع الدوائر الحكومية الأخرى لأغراض الامتثال أو إنفاذ القانون. ومن المعلومات المهمة أن الABS يحتفظ بالأسماء لمدة تصل إلى 18 شهرا بعد تعداده، وبالعناوين لمدة تصل إلى 3 سنوات، ثم تدمر وفق القواعد المعمول بها. هل المشاركة إجبارية؟ نعم، التعداد إلزامي، وإذا وجه إليك طلب رسمي ولم تكمل الاستمارة يمكن أن تكون هناك إجراءات قانونية وغرامة، كما أن تقديم معلومات كاذبة أو مدللة عمدا يعد مخالفة. كيف تعبي الاستمارة؟ يمكن تعبئتها عبر موقع التعداد أونلاين أو عبر طريق استمارة ورقية. الحصول على مساعدة في تعبئتها إذا كنت بحاجة إلى ذلك، وإذا كانت اللغة الإنجليزية صعبة عليك توجد خيارات للمساعدة، كما توجد مراكز سنسس بوب أب هابس في أماكن مختلفة لمساعدة الناس على إكمال التعداد. إذن مستمعين الأكارم، لا تنسوا يعني من لم يعب حتى الآن، لا تنسوا أن تعبوا هذا التعداد السكاني، هو كما قلنا إلزامي ويجري كل 5 سنوات. زميل برهان طبعا هو يعب باللغة الإنجليزية الحين، لكن هناك في اللغات في ذلك اللغة العربية بتشرح لك كيف تعبي، وهناك كما قلنا مراكز تساعدك أيضا. لكن زميل برهان طبعا ما من 24 ساعة تقريبا، من لم يكن عبى عليا ما من 24 ساعة بإمكانه أن يلحق اليوم وغدا ويتم ويتفادى الغرامة. زميل برهان، البعض يتخوف من هذه المعلومات، لا أدري عن المعلومات البعض اللي ماذا ندي معلومات دقيقة ومعلومات سرية ومعلومات خاصة، هل لديك أي تعليق في ذلك؟
1: هو شوف هذا بالنسبة للتعداد السكان أحمد يجرى في أستراليا كما قلت كله خمس سنين.
0: نعم.
1: كل خمس سنين يعني في حوالي كذا طفل تولدوا.
0: نعم.
1: في كذا شخص أيضا يكون رحلوا من الدنيا. فبالنسبة للمعلومات كما هو واضح في التعليمات الموجودة، هذا التعداد السكاني أولا يساعد
0: الحكومات كلها بمستوى سلاسة في أستراليا. نعم.
1: نعم.
0: حتى الكونسل، حتى الحكومة الاتحادية. نعم. الفيدرالية ثم الحكومات الولايات. نعم. تعتمد على هذا الإحصاء في التخطيط. نعم. العام يعني.
1: نعم. فده ليس فيه أسترالي أو غير أسترالي، أي إنسان موجود داخل أستراليا بيجري هذا التعداد السكاني.
0: نعم.
1: لمساعدة الحكومة في الإحصائيات في التعداد السكاني في الأحياء، المرافق سواء كانت مثلا تعليمية صحية ريادية، فلأنه الميزانيات دائما توزع من قبل الحكومة أحمد على حسب التعداد
0: نعم.
1: السكاني.
0: نعم.
1: النمو السكاني لو حبيت، أو لو في أحياء جديدة.
0: نعم.
1: مثلا
0: لو ضربنا مثلا لنقول مثلا فوتسكر، يعني نسبة السكان العمل.
1: نعم.
0: الإحصاء لو في يتكلم اللغة العربية على فرض.
1: نعم.
0: يعني الحكومة حتركز في هذه المنطقة، لو في خدمات باللغة العربية
1: حتوفر ترجمة مثلا بالعربي،
0: ترجمة
1: إذا هم مثلا
0: مدارس عربية لو موجودة.
1: نعم. نعم. نعم. وحتى في مدارس الويك إن.
0: نعم.
1: بيدي فكرة لوزارة التربية والتعليم.
0: نعم.
1: بأنه لوزارة التعليم.
0: نعم.
1: بأنه هنالك مثلا في ويست
0: نسبة كبيرة من المتحدثين باللغة العربية،
1: متحدثين باللغة العربية.
0: نعم.
1: متحدثين باللغة التيغرينية الأمحرينية إلى آخره.
0: نعم.
1: لأنه أحمد نحن نرى هنا يعني اللغات مثلا نحن كنا تكلمنا تيغري أو تيغرينية أو عربي بنشوفها بالنسبة هي دي حقا هي. الحكومة منزارة أو مقياسها لهذه المجموعات سواء كانت لغوية أو عرقية أحمد.
0: نعم.
1: بتنظر إليها ك يعني هو جزء لا يتجزأ من المجتمع.
0: نعم.
1: الأسترالي
0: الاستثمار فيه يعني.
1: نعم.
0: استثمار فيه.
1: نعم. مثلا تقري أنت بتتكلم تقري مثلا. أسترالي.
0: نعم.
1: تقري.
0: نعم.
1: أسترالي تقري. ما أسترالي
0: حتى تكتب أكثر من لغة، مثلا كان حسن في البيت عربي وتقري مثلا.
1: بالزبط.
0: تكتب عربي تقري
1: عربي
0: بليل مثلا
1: عربي بليل. عربي. نعم.
0: ما تكتفي بلغة واحدة، تكتب اللغات
1: متعددة. فده بيدي يعني التعداد بتاع الناس مثلا اللي بيتحدثوا هذه اللغة.
0: نعم.
1: خلفيتهم.
0: نعم.
1: تاريخهم. لا خلاص ده جزء من النسيج الأسترالي.
0: نعم. بعدين في
1: أما بالنسبة للناس المقيمين فقط أو.
0: نعم.
1: للناس اللي موجودين حاليا.
0: نعم.
1: أو اللي حيباتوا معاي مثلا ليلة
0: 11
1: أغسطس.
0: نعم. نعم.
1: بيعب معاي.
0: نعم.
1: أو هو ضيف مثلا مسافر وكذا.
0: نعم.
1: يكون أدى الرقم في هذا اليوم مثلا في هذا الأسبوع كان عندنا في مدينة ميلبورن 5.5 مليون. أما في هذه الليلة مثلا إذا الفاصل 5 إذا سافروا.
0: نعم.
1: لدينا 5 ملايين.
0: نعم. لذلك هم عاوزين الجميع بما في ذلك الزوار
1: اللي جاي ليوم. نعم. واحد اللي جاي ليومين اللي عنده إقامة.
0: نعم.
1: اللي ما عنده إقامة. وهي.
0: نعم.
1: مهمة أيضا تساعد في موضوع الانتخابات. أنت بتعرف الانتخابات في هذه البلاد أحمد هو compulsory الإلزامي هو. وإن لم تنتخب بتقرم.
0: نعم.
1: فهذه الإحصائيات بتديهم أيضا التعداد السكاني سواء كان العمري الفئوي.
0: نعم.
1: سواء كان الجندر اللي هو مثلا
0: الجنس. نعم.
1: الأعمار. فبيساعد كثير. على أساس الحكومة المحلية البلدية أو حكومة الولاية.
0: نعم.
1: لتقديم الخدمات على حسب الكمية المتواجد فيها مثلا.
0: نعم.
1: هذا العدد
0: يعني. نعم. في نقطة نود التفاعل فيها زميل إبراهيم كل حديث فيها، هي نقطة عندنا أريتريين مثلا يكونوا مولودين في السودان، أين البلد الذي ولدت فيه؟ السودان.
1: السودان. نعم.
0: لكن ما هو منشأك، ما هو جنسيتك، ما هو السودان. نسلك تقول أريتريا. لا أريتريا أنت تكون مثلا أصولك أريتريا لكن.
1: نعم.
0: تكون مولود في السودان.
1: نعم.
0: فالنقطة دي البعض برضو بناية ما تكون واضحة بالنسبة له. أنت ممكن تكتب بلد الميلاد السودان لكن في نفس الوقت المنشأ أو الجنسية اللي هو أريتريا، يعني في هذه النقطة برضو موجودة.
1: أوكي.
0: في يعني واحد ينتبه على هذه النقطة. أنت إذا كنت مولود في السودان ما يعني أنت سوداني 100%. يعني ربما تكون انت تكون اريتري لكن تكون ملوث في السودان.
1: نعم نعم
0: هذه النقطه يجب ابدا الناس تنتبه عليها، لانه في النهايه الحكومه حتطلع احصائيات الجاليات
1: طبعا.
0: يعني انت لما تقول انا اتولدت في السودان لكن اريتري، انت حتحسب من الجالية الاريتريه.
1: نعم
0: يحسبوا نعم. يحسبوك هكذا. فبالتالي طبعا كما قلنا يمكن البعض يجد صعوبه في فهم اللغه الانجليزيه، لكن يعني هناك زمن ممكن يتم قراءته، ويمكن الناس الحاجه
1: اللغه الغايبه
0: ممكن يستوضح. يعني
1: نحن في 2001 او 2002 كان هنالك اجتماع مع وزير الهجره وقتها،
0: وزير برادوك كان فيليب رادوك،
1: اسمه كان فيليب رادوك.
0: نعم
1: فنحن يعني أتت في النقاش هذه النقطة.
0: نعم.
1: يعني موضوع الإحصائيات مع إحصائيات
0: الجالية الإريتريا كم
1: الإريتريا وكذا.
0: نعم.
1: فقال لنا أنتوا عددكم أقل من 1000. قلنا له كيف 1000؟ أنا وقتها يمكن بعرف 1000 إريتري في البلد.
0: نعم.
1: فقلنا له كيف يعني؟ قال أنتوا لغاية 93 الإريتريين اللي جيتوا هنا بالنسبة لنا ما إريتريين، أنتوا إثيوبيين.
0: يعني يحكموا بالورقة
1: تقريباً.
0: هم بالأوراق
1: والوسائق يعني. نعم. فأتينا كيسوبيين. يعني الآن أغلب الإريتريين اللي جوا مثلا لأستراليا أو هاجر لأي مكان ما قبل 93،
0: نعم،
1: عندهم أكثر من هناي يعني
0: أكثر من جنسي، أكثر من
1: جنسي. نعم. يسوبي هو يكون دخل أستراليا يسوبي، لكن أصلا الآن إريتري. يعني حتى في السجلات في بعض الإجراءات بالبرات بيصادف بعض الأشخاص،
0: لكن من ناحيه القانونيه ممكن تعدل هذه النقطه طبعا.
1: هي ممكن يعدل. نعم. بس انا عايز اقول ايش. نعم. يعني انت التعداد دائما عندما توضح، انا عايز اتي لنقطتك كونه مثلا تكون ولدت في السودان، كونك تشير بانك انت اريتري، ده بالعكس بيدي
0: تحسب على
1: الانتماء.
0: نعم. والانساب موجوده في نقطه بتصل عن الانساب وكذا. فبالتالي انت تقول انت نسب انا اريتريا، تشير على اريتريا لكن تكون مواليد السودان طبعا، او مواليد كينيا مثلا، او مواليد الخليج، لكن في نفس الوقت اصولك ترجع على اريتريا. فهذه النقطه بالذات الجاليه الاريتريه يجب ان تنتبه عليها. زلنا مستمعين الأكارم الزميل برهان، الزمن داهمنا فعلا كما تقول دائما، وما من 4 دقائق قبل أن نختم برنامجنا لهذا اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026.
1: نعم أحمد، ويمكن الأسبوع القادم أحمد سوف يكون لدينا لقاء خاص مع الشابات اللي خلصوا
0: الدورة، كان في الدورة إذاعية هنا في إذاعة سري سي آر. نعم.
1: هم عبير وميسا.
0: نعم.
1: فإن شاء الله سوف يكون معنا على الهواء، وسوف نسمع لأول مرة يمكن سوف نسمع صوت شبابي.
0: نعم. سوف يأتينا الاستوديو على فكرة.
1: نعم.
0: نعم. فكون لدينا لقاء مباشر
1: وإن شاء الله.
0: طبعا المناسبة نحن يمكن أعلنت قبل كده زميل برا، نحن تحصلنا على صوت إضافي.
1: نعم.
0: صوت
1: نعم.
0: صوت شبابي حيكون باللغة الإنجليزية طبعا. لكن صوت إريتري باللغة الإنجليزية.
1: باللغة الإنجليزية. شباب.
0: يهتم بالشؤون وقضايا الشباب. الإريتري. نعم. من الجنسين.
1: نعم.
0: وإذا ميسا وعبير سوف يديرنا هذا البرنامج.
1: البرنامج نعم.
0: ومن المقرر افتتاحه طبعا في
1: إن شاء الله في سبتمبر. نعم.
0: إذا المستمعين الكرام أيضا ندي لمحة الأسبوع القادم عن الاحتفالية إذاعتنا بمناسبة ربع قرن 25 عاما على الهواء. سوف يكون لدينا احتفال في سبتمبر أيضا 12 سبتمبر. مستمعين الأكارم، والدعوة طبعا هتأتيكم إن شاء الله، وهو هتكون مناسبة لتسليط الأضواء حول هذا الصوت الذي مر عليه كما قلنا أكثر من 40 شاب وشابة وهرم كأحمد وبرهان أيضا. إذن زميل برهان نودع إلى هنا مستمعين الأكارم، سعدنا طبعا برفقتكم ومسرورين جدا بمتابعتكم لنا، ونتمنى أن نكون قدمنا شيء يعني مفيد يعني لكم.
1: هذا مستمعين الأعزاء، قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم. كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود وبرهان إسماعيل، حتى نلقاكم يوم الاثنين القادم، نستودعكم الله.